ما هو بيا دي عندك مش مش شو مش كم زبان بس مش تحكم غا مش مش تحكم غا ترى ما أني ما داخل بيخولاي ما داخل سون تاشني بو تخد باك ما ما خولي كن واسع ما نغا شلامو مش تحكم غا هكذا